Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil mukarrabin waridallahumma anil khulafai rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin ورد عنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عز الإسلام والمسلمين

0: وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعل الكلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهانة وسوء الفتنة والمهانة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان مسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: اللهم صل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

0: لا
1: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا أكموا صفوفكم وتراصوا وسد الخلال ساووا صفوفكم بين تصفية الصفوف من تمام الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مقصد رضاكم أتليت رحمة الله صلي رحمة الله ربي أعوذ بك من حمس الشيطان صلي ورد صلاة جمعة ركعتين واستقبل القبلة ولله الله أكبر كبير الحمد لله كثير اسم الله الذي ما درس إن الصلاة

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات الحمد والصلاة الله أكبر سبحان الله الله أكبر غفر الحمد جبر الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله لا إله الله أكبر هذه أطول بركة الصلاة الطيبة للناس أشهد أن لا إله إلا الله

ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإن ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال جل الجلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها للدرجات. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنات والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمات وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا